الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر قال الله تعالى إن الله

0: الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أدم العون برحمتك ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة عبدك الواثق بالله كبادو لي يمهم لي بركسر بجند سلطان حاجي حسن الملقية عزة والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دني برتوى النجار بن دار السلام dan kepada Duli Yang Maha Mulia Perkasidi Beginda Raja Isteri Pengiran Anak Ajah Saliha Binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Atalallahu Umrahuma Fi Sihatin Wa Afiyah Wa Qallada Mulka Jalalati Sultanina Allahumma Adimi Syar'a Syarifa Lahu Wa Li Udaraihi Wa Rijali Hukumatihi Sabila Wa Minhaja Warzuhum Taufiqa Li Kulli Khairin Wa Ja'alhum Sirajan Wahhaja Allahumma Farrij Humumal Muslimin Wa Ja'al Hadha البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخزل أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين واهدنا الصراط المستقيم ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة

ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

ولا يحيى قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة ودرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا معلمينا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية الواثقة بالله كبادو ليان محمولية بركسيري بجند سلطان حاج حسن البلقي معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج مر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دني البرتوان نجار بن دار السلام dan kepada Duli Yang Maha Mulia Perkasiri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Ajah Salihah binti Almarhum Pengiran Pemanja Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma ihfazhuma fi nafsayhima wa ahlihima wa auladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamarid duhur wa ja'al mulka jalalati sultanina ma'muran bit taqaddumi wal ilmi wa salahi ala ma tuhibbuhu wa tarda. اللهم ادفع عنا وعنهما البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنهما الشكوك والفتن والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين وأن تجيرنا من شر الظالمين ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس أن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الحرب وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك

0: فضلك عمن سواك. اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا، وثبتنا على الإسلام والإيمان، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. الله.
1: Alhamdulillah, demikianlah tadi telah sempurnanya siaran langsung sebahagian fardu Jumat untuk hari ini dari Masjid Jamiah Sri Hasnil Bokiah, Kampung Kierong, 16 Safar 1448 Hijrah, Baru Seman 31 Julai 2026 Masih. Sampai di sini saja saya Muhammad Syarkawi Muhammad Said selaku jurulas pada hari ini dan bersama dengan rakan-rakan juruteknik yang bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, demikian tadi kita telah ikuti siaran langsung sembahyang fardu Jumat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
1: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah detik untuk kita sama-sama menzahirkan rasa syukur.